عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبي تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل ما يوتر الموضوع بس حاول انك ما تزل زمان انا كنت امل بس دحين انا لكن حاول معايا